0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهد سجن نيغريتا في منطقة سارس حرس دموي بين عدد من السجناء أسفر عن مقتل سجينين. وفي البداية كانت المعلومات تشير وفاة سجين واحد، لأن الحصيلة النهائية أكدت مقتل اثنين من السجناء الأجانب، إحدهما عراقي والآخر فلسطيني. تجدد الجدل السياسي في اليونان بعد خلاف جديد بين الحكومة والمعارضة حول صلاحيات الهيئات المستقلة، وذلك عقب تصريحات متبادلة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية. المعارضة اعتبرت أن بعض الخطوات الحكومية قد تضعف استقلالية هذه الهيئات التي تعد ركيزة أساسية في الرقابة ضمان الشفافية. في المقابل شددت الحكومة بقيادة ميتسوتاكي على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الفاعلية، مؤكدة التزامها واحترام استقلال هذه الهيئات ودورها الرقابي. أكد رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أن الحكومة تتجه إلى تطبيق قواعد أكثر ثرامة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المالية غير الواضحة، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، مشيرا أن الهدف هو ضمان بيئة مالية أكثر استقرارا وتحسين قدرة المواطنين على التعامل مع التزاماتهم الائتمانية. قالت اليونان الخميس الماضي أنها لا تملك صلاحيات التدخل ضد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، كما امتنعت عن توجيه أي انتقاد لتل أبيب بشأن الهجوم الذي وقع قرب جزيرة كريت. وتلا المتحدث باسم الحكومة ماريناكس بيان وزارة الخارجية، وقال ماريناكس أن السفن الحربية الإسرائيلية كانت تتحرك في المياه الدولية شمال غرب جزيرة كريت خارج المياه الإقليمية اليونانية، وأشار إلى إسرائيل لم تجرى أي مشاورات مسبقة مع السلطات اليونانية، كما أن قوارب الأسطول لم تبلغ عن تعرضها لخطر قبل الهجوم. ذكر خبراء الأرصاد الجوية يوم الأحد أن اليونان تتعرض بقوة لموجة برد غير معتادة مع بداية شهر مايو أيار الجاري، وبدلا من أن تشهد بلاد درجات حرارة ربيعية يتسبب غزو الهواء البارد بحسب ما وصفه تقرير خبراء الأرصاد في ظروف طقس شتوية بأجزاء كثيرة من البلاد. وقد سيطرت الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة والسيم في بحر إيجا، حيث بلغت سرعة هبات الرياح 88 كيلومترا في الساعة على الطقس. أضرب ألاف العمال والمتظاهرين على العمل في مختلف أنحاء اليونان يوم الجمعة مناسبة عيد العمال، مطالبين بزيادة الأجور وتعزيز حماية العمال وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية في تحركات شملت أنحاء البلاد وأدت إلى تعطيل خدمات النقل والمرافق العامة. أعلنت وزارة البيئة اليونانية والطاقة في اليونان عن إطلاق برنامج دعم جديد يهدف ترميم المباني المصنفة تراثيا، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي في مختلف المدن والمناطق. البرنامج الجديد يوفر تغطية مالية تصل إلى 50% من تكاليف الترميم. كشفت اليونان يوم أمس الأحد عن الصورة الأولى من تدريبات مشاركتها في مسابقة يوروفيجن 2026، حيث يستعد الفنان أكيلس لتقديم أغنيته الجديدة بعنوان فيرتو على المسرح الأوروبي. حالة الطقس، شهد الطقس تحسنا تدريجيا اليوم الاثنين ببقاء أمطار محلية وعاصف رعدية في مناطق أسبوراليس، أفيا، جزر كيكلاليس، كريت، قبل أن يتحسن الطقس لاحقا خلال النهار. الرياح في بحر إيجا قد تصل إلى 8 بوفورت. درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية في كل من أثينا وسالونيكا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.